0: عذري والغازي وديدي صوني لينا شغال وجعل التاكسي دوليني لينا واسعك عقلي زي صول لا شعكي الطالي ويعودي ويعودي شغلي وزلتي صول ولزي لا زوعك عقلي زي سعلي ولي وزاد ولزا وزلتي صولي ويعودي وزل لزيتو وليلين
1: Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared.